0: وركبنا لولوتن لولوتن لوتن لولوتن لولوتن براتن وبطرونا وتدلنا براتن براتن براتن براتن براتن لولوتن وبطرونا وتدلنا براتن وبطرونا وتدلنا وتتلني براتن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن ومطرونين ودجلنين براتن ومطرونين براتن ودجلنين ودجلنين براتن ودجلنين براتيني هودت سيدك نغي وصلانين براتيني هودت سيدك نغي وصلانين تن هودت سيدك نغي وصلانين يا براتيني هودت سيدك نغي وصلانين يجي هتا براتيني يجي هتا سيدك نغي وصلانين يا براتيني هودت سيدك
1: Oh,